ميديوم ويف 3.3 متر يعني انه 90 كيلو هرتز دي اف ام 100.3 ميجا هرتز برس اكاش فاني جمو تما بولاتنيا.